نما يرجيا كان رحا راي ابراهيم مارن وشتو رينا بتركي نشتو زيره بيتوجاني كل ازر وازنو مايك سمد ابراهيم و شار رحاي و گوشتاران خو ما بيتوجان را ديره كل ازر دياري شما كنه كرم بكره ما پيا گوشتاري بكره

Kacbata milleta ma ki sehem ne bu nema Ye bihez bit u hayi bit ma ava şahedema Ye bihez bit u hayi bit ma ava şahedema Ye bihez bit u hayi bit ma ava şahedema يبهز بيت وحي بيت ما هو الشاهد ما ما هو الشاهد ما ما هو الشاهد